أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل

وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم

ونهاكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنطة

وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فاذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا.

قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئ

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله

تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enbiya Suresi 83 ila 93. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ferruh Muştuer. Şuara Suresi 69-104. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Rum Suresi 20 ila 27. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. En'am suresi 136 ila 140. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.